0: واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتلوصوا نصر بك الصوف سي صوف صوف يمسك وصندي دبان
1: الله أكبر